رهيبة يا أبا وصعب المحصول ونينا نريو دم ومينا نيكنا نريو دم دم بقى سيا أبو أفسوا نوكو ما يصبع نتيني نمي